السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Obrigado. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في جنة نعيم. اجعلني وبني كل من وراثتي وراث فارسلردن جنتي جنت نعيمي nimetlendirilmiş. Beni naim cennetlerinin varislerinden kıl.